0: سلام وهني عربي سلام سلام كيلين عربي سلام يهان عن ثمان عربي سلام أنا سلطة أنا نحاج سلام نعم عربي إن رام فكها أمي مكوبة سلام في سيدي نامفولا سلام إن رام فكها ana fatu isalam tiro pempa o ha no koto ai no ki daru ma ti mum ava halu isalam ya amaranta ko pesta sifu isalam tindi sumana o do kurela kava
1: asante na kutakia kila la heri na alhamisi njema.

0: في صديقي أميتيبوني نفردان دامش في ميكروفوني هي نوتيبا وشكر لها وكلا نيوع
1: Mtekongo kalihera sana nhaku uomawani.